أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم 12 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة شيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة شيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة شيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس مسببة هطولا قياسيا للأمطار، فقد تلقت مدينة شيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة شيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأفاد مسؤولون في المحافظة بتدمر منزلين بالكامل وتضرر 11 منزلا جزئيا وتضرر 29 مبنى جزئيا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 1500 منزل. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة المعتادة يوم الاثنين بهدف الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وستستمر مناورات درع الحرية أولتشي في كوريا الجنوبية حتى 27 من أغسطس آب. وستشمل التدريبات ردودا على الضربات المحتملة بالمسيرات والهجمات الإلكترونية في ضوء إرسال كوريا الشمالية لقواتها إلى روسيا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورات الميدانية ستكون على نطاق أصغر من العام الماضي. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تدريبات بطريقة متوازنة على مدار العام للحفاظ على وضعه الدفاعي وتحسين قدراته. لكن منذ تنصيب إدارة الرئيس إي جيم يونغ في يونيو حزيران العام الماضي، الذي يسعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، أخذ الجيش يباعد بين مواعيد التدريبات. وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعليقا على التدريبات المشتركة يوم الجمعة، قائلة إن بيونغ يانغ ستعبر بشكل واضح عن موقفها الرافض لأي تهديد أو تحد عبر ممارسة حق الدفاع عن النفس. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه أمر البنتاغون بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع كوريا الجنوبية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه غير راض عن حقيقة أن الولايات المتحدة وافقت منذ مدة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها أحد الأسباب. وقال ترامب أيضا: هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا كبيرا من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن البلاد ظلت غير مهددة ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب: لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليمات لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي إنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية، وهي شركة وايلدبيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたん ですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تصعل وتقول
3: نودو غا إيتاين ديس،
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة
2: سونا توكي نيوا شوغا هاتشيميتسيو غا إي ديسيو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتتي ماسو،
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتا يو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل

0: زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、 そんな時には 生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、 できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتايندس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتايندس
0: هو
5: دس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي دس وإنما بي
5: دس،
0: وقالت
5: إيتايندس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: دس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايندس نودو غا إيتايندس نودو غا إيتايندس.
0: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?
0: إليكم المعاني.
7: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: どう?
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
0: هو الرأس. يعني عندي ألم في رأسي.
1: عندي حمى.
0: هي الحرارة أو الحمى. يعني يوجد. يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي إيتاي.
7: أوناكا غا إيتاين ديس أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: كيموتشي غا واروي كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
6: كيموتشي غا واروين ديس كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني
5: أودايجيني،
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني
9: أودايجيني
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: 春さんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن ما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه. عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 17 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة شيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة شيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة شيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس، مسببة هطولا قياسيا للأمطار. فقد تلقت مدينة شيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة شيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأفاد مسؤولون في المحافظة بتدمر منزلين بالكامل وتضرر 11 منزلا جزئيا وتضرر 29 مبنى جزئيا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 1500 منزل. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة المعتادة يوم الاثنين بهدف الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وستستمر مناورات درع الحرية أولتشي في كوريا الجنوبية حتى 27 من أغسطس آب. وستشمل التدريبات ردودا على الضربات المحتملة بالمسيرات والهجمات الإلكترونية في ضوء إرسال كوريا الشمالية لقواتها إلى روسيا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورات الميدانية ستكون على نطاق أصغر من العام الماضي. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تدريبات بطريقة متوازنة على مدار العام للحفاظ على وضعه الدفاعي وتحسين قدراته. لكن منذ تنصيب إدارة الرئيس إي جيم يونغ في يونيو حزيران العام الماضي، الذي يسعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، أخذ الجيش يباعد بين مواعيد التدريبات. وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعليقا على التدريبات المشتركة يوم الجمعة، قائلة إن بيونغ يانغ ستعبر بشكل واضح عن موقفها الرافض لأي تهديد أو تحد عبر ممارسة حق الدفاع عن النفس. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه أمر البنتاغون بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع كوريا الجنوبية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه غير راض عن حقيقة أن الولايات المتحدة وافقت منذ مدة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها أحد الأسباب. وقال ترامب أيضا: هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا كبيرا من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن البلاد ظلت غير مهددة ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب: لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي أنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية، وهي شركة وايلدبيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 17 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة شيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة شيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة شيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس مسببة هطولا قياسيا للأمطار، فقد تلقت مدينة شيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة شيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأفاد مسؤولون في المحافظة بتدمر منزلين بالكامل وتضرر 11 منزلا جزئيا وتضرر 29 مبنى جزئيا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 1500 منزل. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة المعتادة يوم الاثنين بهدف الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وستستمر مناورات درع الحرية أولتشي في كوريا الجنوبية حتى 27 من أغسطس آب، وستشمل التدريبات ردودا على الضربات المحتملة بالمسيرات والهجمات الإلكترونية في ضوء إرسال كوريا الشمالية لقواتها إلى روسيا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورات الميدانية ستكون على نطاق أصغر من العام الماضي. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تدريبات بطريقة متوازنة على مدار العام للحفاظ على وضعه الدفاعي وتحسين قدراته. لكن منذ تنصيب إدارة الرئيس إي جيم يونغ في يونيو حزيران العام الماضي، الذي يسعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، أخذ الجيش يباعد بين مواعيد التدريبات. وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعليقا على التدريبات المشتركة يوم الجمعة، قائلة إن بيونغ يانغ ستعبر بشكل واضح عن موقفها الرافض لأي تهديد أو تحد عبر ممارسة حق الدفاع عن النفس. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه أمر البنتاغون بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع كوريا الجنوبية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه غير راض عن حقيقة أن الولايات المتحدة وافقت منذ مدة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها أحد الأسباب. وقال ترامب أيضا: هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا كبيرا من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن البلاد ظلت غير مهددة ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب: لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي إنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية، وهي شركة وايلد بيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
4: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか?
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです。حلقي
0: يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تام-san, できたよ. هاي, どうぞ.
3: お大事に.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاينデス
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاينデス
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس のどが痛いんです. のどが痛いんです.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة، وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い. 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني.
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
6: أودايجيني،
9: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة، وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 17 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة تشيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة تشيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس مسببة هطولا قياسيا للأمطار، فقد تلقت مدينة تشيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة تشيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وصلتها إلى روسيا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورات الميدانية ستكون على نطاق أصغر من العام الماضي. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تدريبات بطريقة متوازنة على مدار العام للحفاظ على وضعه الدفاعي وتحسين قدراته. لكن منذ تنصيب إدارة الرئيس إي جيم يونغ في يونيو حزيران العام الماضي الذي يسعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، أخذ الجيش يباعد بين مواعيد التدريبات. وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعليقا على التدريبات المشتركة يوم الجمعة قائلة إن بيونغ يانغ ستعبر بشكل واضح عن موقفها الرافض لأي تهديد أو تحد عبر ممارسة حق الدفاع عن النفس. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه أمر البنتاغون بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع كوريا الجنوبية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه غير راض عن حقيقة أن الولايات المتحدة وافقت منذ مدة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها أحد الأسباب. وقال ترامب أيضا هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا كبيرا من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن البلاد ظلت غير مهددة ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي أنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية وهي شركة وايلدبيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
4: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتايو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تام-san، できたよ. هاي، دوزو.
3: お大事に.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: のど
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاينです
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في إيتاين

0: です。
1: هو؟
0: です。
1: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
0: ديس،
1: وقالت
0: إيتايدس
1: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
0: إيتاي
1: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
0: ديس.
2: استمعوا ورددوا
0: إيتايدس، نودو غا إيتايدس، نودو غا إيتايدس.
1: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: إليكم المعاني.
3: どうしたんですか؟
2: ماذا بك؟
1: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
0: どう؟
1: هي أداة استفهام معناها كيف؟ ولكن احفظوا العبارة كما هي.
4: 頭が痛いんです。
2: رأسي يؤلمني.
0: أتاما
1: هو الرأس.
0: أتاما غا إيتاي
1: يعني عندي ألم في رأسي.
4: نتس غا أرون ديس
2: عندي حمى.
0: نتس
1: هي الحرارة أو الحمى.
0: أرو
1: يعني يوجد.
0: نتس غا أرو
1: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
0: ديس
1: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
2: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
0: أوناكا، أوناكا،
1: ويؤلم كما تعلمون هو
0: إيتاي، إيتاي.
3: أوناكا غا إيتاي ديس، أوناكا غا إيتاي ديس.
1: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
0: كيموتشي غا واروي، كيموتشي غا واروي.
1: ماذا تقولون؟
4: كيموتشي غا واروي ديس،気持ちが悪いんです。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
0: أودايجيني
1: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
2: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: お大事に。
6: お大事に。
7: お大事に。
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن ما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
1: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
2: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
1: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف

0: كشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 17 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة شيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة شيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة شيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس، مسببة هطولا قياسيا للأمطار. فقد تلقت مدينة شيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة شيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأفاد مسؤولون في المحافظة بتدمر منزلين بالكامل، وتضرر 11 منزلا جزئيا، وتضرر 29 مبنى جزئيا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 1500 منزل. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة المعتادة يوم الاثنين، بهدف الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وستستمر مناورات درع الحرية أولتشي في كوريا الجنوبية حتى 27 من أغسطس آب. وستشمل التدريبات ردودا على الضربات المحتملة بالمسيرات والهجمات الإلكترونية في ضوء إرسال كوريا الشمالية لقوات

عن موقفها الرافض لأي تهديد أو تحد عبر ممارسة حق الدفاع عن النفس. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه أمر البنتاغون بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع كوريا الجنوبية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه غير راض عن حقيقة أن الولايات المتحدة وافقت منذ مدة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها أحد الأسباب. وقال ترامب أيضا هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا كبيرا من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن البلاد ظلت غير مهددة ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليمات لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي إنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية وهي شركة وايلدبيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية

هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تامسان، كاويرو غا واروي ديسيو.
0: يا تامسان، وجهك شاحب.
2: دوشتان ديسكا؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: نودو غا إيتاين ديس.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: سونا توكي نيوا شوغا هاتشيميتسيو غا إي ديسيو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتيماسو.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تامسان، ديكتا يو.
0: يا تامسان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: Oya oya, sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: نودو غا إيتاي ن ديس.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس. のどが痛いんです。のどが痛いんです。

0: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام. إليكم المعاني.
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
2: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
2: أتاما
0: هو الرأس.
2: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
3: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
2: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
2: أرو
0: يعني يوجد.
2: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
2: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
2: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
2: أوناكا. أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
2: إيتاي. إيتاي.
4: أوناكا غا إيتاي ديس. أوناكا غا إيتاي ديس.
0: تعبير آخر. أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
2: كيموتشي غا واروي. كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
3: كيموتشي غا واروي ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: أودايجيني. أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: お大事に。お大事に。お大事に。
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن ما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان. في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For safe travels in Japan, JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 17 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدأ مناورات مشتركة يوم الاثنين. تأكيد مقتل 53 شخصا في زلزال شرق إندونيسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلن مسؤولون في محافظة تشيبا شرق طوكيو عن وفاة شخص آخر بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10. وأفادت مدينة تشيبا بأن نحو 2500 مركبة هجرها أصحابها بعدما غمرتها المياه، وأن العمل جار على نقلها. وبدأت سحب كثيفة من الأمطار الغزيرة تتشكل في المحافظة مساء الخميس، مسببة هطولا قياسيا للأمطار. فقد تلقت مدينة تشيبا نحو 3 أمثال معدل هطول الأمطار لشهر أغسطس آب في نصف يوم فقط. والضحية المؤكدة حديثا رجل في الثلاثينات من عمره، ويقول المسؤولون إنه توفي نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدا كهربائيا في منزله بمدينة تشيبا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأفاد مسؤولون في المحافظة بتدمر منزلين بالكامل، وتضرر 11 منزلا جزئيا، وتضرر 29 مبنى جزئيا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 1500 منزل. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة المعتادة يوم الاثنين، بهدف الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وستستمر مناورات درع الحرية أولتشي في كوريا الجنوبية حتى 27 من أغسطس آب. وستشمل التدريبات ردودا على الضربات المحتملة بالمسيرات والهجمات الإلكترونية في ضوء إرسال كوريا الشمالية لقواتها إلى روسيا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورات الميدانية ستكون على نطاق أصغر من العام الماضي. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تدريبات بطريقة متوازنة على مدار العام للحفاظ على وضعه الدفاعي وتحسين قدراته. لكن منذ تنصيب إدارة الرئيس إي جيم يونغ في يونيو حزيران العام الماضي، الذي يسعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، أخذ الجيش يباعد بين مواعيد التدريبات. وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعليقا على التدريبات المشتركة يوم الجمعة، قائلة إن بيونغ يانغ ستعبر بشكل واضح

ومحترمة طوال مدة رئاسته. وقال ترامب: لذلك واستنادا إلى حقيقة أنه قد فات الأوان للإلغاء، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة على نحو كبير.

أعلنت السلطات الإندونيسية وفاة 53 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم السبت. كما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، تسبب في أضرار لأكثر من 200 منزل. وأعلن مسؤول إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا يوم الأحد، وتسرع السلطات جهود الإنقاذ في المناطق القريبة من مركز الزلزال حيث انقطعت الطرق، وتم إجلاء أكثر من 5000 شخص بعد تعرض منازلهم لأضرار. وأصبح تأمين الغذاء والماء والبطانيات وغيرها من الإمدادات الإغاثية أمرا بالغ الأهمية. وأعلنت الحكومة الإندونيسية أنها أرسلت طائرات لنقل 27 طنا من الإمدادات إلى مناطق متعددة بحلول مساء السبت، وأضافت أنها نشرت أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. شنت أوكرانيا هجمات على مستودعات ومنشآت أخرى خارج موسكو، بينما واصلت روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في كييف ومواقع أوكرانية أخرى. ويقول الجيش الروسي أنه أسقط أكثر من 800 طائرة مسيرة أوكرانية من ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقال عمدة موسكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تدمير 200 طائرة وطائرة مسيرة في المنطقة. وقال حاكم منطقة موسكو إن هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مستودعات أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية وهي شركة وايلدبيريز. كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار للمنازل والمنشآت الأخرى في منطقة موسكو ومنطقة روستوف الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وشهدت أوكرانيا هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة في عدة أماكن حتى صباح الأحد، وقتل شخصان وأصيب آخر في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وفي العاصمة كييف تسببت غارات جوية روسية في اندلاع حرائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الصواريخ الاعتيادية، ويدعو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الأخرى إلى المساعدة في تعزيز دفاعات بلاده الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستحد من الكشف عن عدد الصواريخ البالستية التي اعترضتها. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن التغيير تم لتجنب الكشف عن عدد الصواريخ التي فشل سلاح الجو الأوكراني في اعتراضها، وكذلك للحفاظ على الروح المعنوية للشعب الأوكراني. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. وفي مستهل هذه النشرة كان من أبرز العناوين: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا اليابانية تصل إلى 10 أشخاص. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة.

0: طالبة الفيتنامية توتام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تامي-سان، 顔色が悪いですよ. どうしたんですか؟
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
1: إليكم المعاني.
0: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ.
1: يا تامسان، وجهك شاحب. ماذا بك؟
0: تام تسعل وتقول
3: حلقي
1: يؤلمني.
0: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
1: يا للهول.
0: وتعطيها نصيحة.
1: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
0: وميا تقول
3: كايتو
1: يقوم بإعداده الآن.
0: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تامسان، ديكتايو.
1: يا تامسان، إنه جاهز.
4: هاي، دوزو.
1: هيا، تفضلي.
0: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
1: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
0: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
1: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san، 顔色が悪いですよ. どうしたんですか؟
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تامسان، ديكتايو. هاي، دوزو.
3: أودايجيني.
1: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: نودو غا إيتاين ديس.
1: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
1: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
1: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
1: هو
5: ديس،
1: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
1: وقالت
5: إيتاين ديس
1: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
1: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
0: استمعوا ورددوا.
5: إيتاين ديس، نودو غا إيتاين ديس، نودو غا إيتاين ديس.
1: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: إليكم المعاني.
3: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: どう
1: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
6: 頭が痛いんです.
0: رأسي يؤلمني.
5: 頭
1: هو الرأس.
5: 頭が痛い.
1: يعني عندي ألم في رأسي.
6: 熱があるんです.
0: عندي حمى.
5: 熱
1: هي الحرارة أو الحمى.
5: ある
1: يعني يوجد.
5: 熱がある
1: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: です
1: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد

0: بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
2: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
2: أوناكا أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
2: إيتاي إيتاي.
3: أوناكا غا إيتاي ديس أوناكا غا إيتاي ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
2: كيموتشي غا واروي كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
4: كيموتشي غا واروين ديس كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: أودايجيني أودايجيني،
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أودايجيني
6: أودايجيني
7: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن ما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.